هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: المفاوضات بدأت وهي تستكمل الآن 4 جولات، واليوم ستبدأ جولة خامسة، وهي جولة ستكون مهمة جدا بعد التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة على الصعيد الإقليمي، يعني خصوصا موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني الجاري مناقشته وتقدم فيه. نعم، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم طوال الفترة الماضية طوال فترة المفاوضات بوقف إطلاق النار، رغم إعلان بداية من البيت الأبيض ثم تمديدها مرة ثانية، ولكن اليوم المستجد هو وجود قرار بوقف إطلاق النار صادر عن الولايات المتحدة، طبعا بالتفاهم مع إيران، وشاركت في صياغته دول عربية كثيرة، ولعل لبنان يستفيد من هذه الفرصة، لأن المفاوضات اليوم تجري مبدئيا من دون نار، ما كان تجري المفاوضات تحت النار، هذه الأمور نسبيا أو إلى حد كبير، ويستغل لبنان هذه الفرصة، ويستغل أيضا الموقف الأمريكي الحازم الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بالانضباط ورجم قواته، وبالفعل الحركة العسكرية الإسرائيلية اليوم محدودة جدا في الجنوب للانتقال، يعني الاستفادة من هذا الوضع للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الأهم، هي موضوع بحث الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة. وقد كان هناك حديث في الجولة الماضية عن مناطق تجريبية، بمعنى أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة ما ويسلمها للجيش اللبناني. اليوم أعتقد أن المسألة تعدت هذا الاتفاق، ويجب أن يبحث البرنامج زمني متكامل وإن كان تدريجي للانسحاب من كامل.
1: طب عذرا أستاذ علي، يعني كانت هناك تصريحات إسرائيلية بأنهم لن ينسحبوا من مناطق بعينها على اعتبار أنها تشكل منطقة أمان لشمال الأراضي المحتلة، كيف يمكن حل هذا التناقض ما بين افتراضية الانسحاب الجزئي وتسليم الأراضي للجيش اللبناني وبين عدم رغبة هذا الكيان في الانسحاب؟
0: نعم، الاحتلال الإسرائيلي الكيان يرفض الانسحاب، يريد إقامة منطقة عازلة ليس فقط في لبنان وإنما تمتد حتى سوريا، لا يؤمن بالاتفاقات ولا يريد أن يترك الأمور خارج سيطرته، ولكن الموقف ليس موقف الاحتلال وحده، إنما هناك اليوم قرار أمريكي واضح بإنهاء هذا النزاع، وإنهاء هذا النزاع يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية ولو بالتدرج وتسليمها للجيش اللبناني. وفي الجهة الثانية أيضا هناك عمل يجب أن تقوم به الدولة اللبنانية وتساعدها الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى على نزع سلاح الميليشيات، سلاح حزب الله، أو على الأقل في المرحلة الأولى إبعاده من كل منطقة الجنوب ليس فقط جنوب الليطان. إذن التصريحات الإسرائيلية هي رفع سقوف عالية جدا بوجه الأمريكيين بالدرجة الأولى، لأن نعرف أن نتنياهو وكل قيادات كيان الاحتلال لا يريدون التهدئة في المنطقة، لا يريدون أن تثمر المفاوضات الجارية عن إنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وأن يتم تحييد إيران نهائيا، معنى لا يكون لديها سلاح نووي وأن لا يكون لها نفوذ وامتدادات إلى آخره، إنما يريدون الاحتلال الإسرائيلي يرى أن هذه المفاوضات ستضر بمصالح كيان إسرائيلي، لذلك يحاولون واليوم الساحة المفتوحة الوحيدة ربما هي جنوب، من هنا هذا التشبث الإسرائيلي بعد الانسحاب، وهذا ما يعني سيظهر غدا من خلال اليوم وفي اليومين الأخيرين في المفاوضات.
1: طيب ماذا إذا تعثرت هذه الجولة من المحادثات؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
0: يعني السيناريوهات العودة إلى الصراع العسكري مستبعد، لا يعني إذا فشلت هذه الجلسة سيكون هناك المزيد من المفاوضات، لن يكون هناك تصعيد عسكري، لن يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على مخالفة الأوامر الصارمة بضرورة التهدئة والمضي في هذه المفاوضات، لا خيار آخر غير المفاوضات حتى بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.

0: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن استقالته من منصبه استجابة لضغوط متزايدة داخل حزب العمال في خطوة تفتح الباب أمام سباق جديد على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. تثير هذه الاستقالة تساؤلات حول مستقبل حزب العمال وانعكاساتها على المشهد السياسي البريطاني خلال المرحلة المقبلة. وقد أجرينا الحوار التالي مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعيد شحاتة. يعني ما بين الرفض في البدايات والإصرار على رفض الاستقالة والاستقالة المفاجئة والقرار المفاجئ والاستماع للنصائح أخيرا وتقديم هذه الاستقالة، يعني إلى ما كان يريد، استمعنا إلى إلى إلى إلى كلمته، كان حزينا جدا وهو يعلن استقالته. لماذا أجبر على هذه الاستقالة؟
1: وأجبر على الاستقالة لأسباب عديدة، نتيجة تزايد الضغوط داخل حزب العمال على كير ستارمر ومن المعارضة أيضا، ولا سيما حزب المحافظين وحزب الإصلاح وغيرها من الأحزاب المعارضة في البرلمان. يعني كان يحاول أن يبقى، ولكن أعتقد نجاح أندي بيرنم في الانتخابات الأسبوع الماضي في ماكرفيلد، وهو المرشح الوحيد حتى الآن لاستبداله كرئيس الحزب ومن ثم رئيس الوزراء، يعني كان لا مجال لكير ستارمر إلا أن يقدم استقالته، لأنه فقد كثيرا من مصداقيته داخل الحزب نتيجة أسباب عديدة. تعيينه لبيتر ماندرسون سفيرا لواشنطن رغم بدون يعني مراجعات أمنية خاصة في هذه المناصب، واللغط الذي دار حول الوضع، هذا الوضع نتيجة علاقات ماندرسون بأبستين. الأمر الآخر هو الانتخابات، يعني الخسارة التاريخية في الانتخابات المحلية في مايو الماضي، بالإضافة لخسائر في البرلمان في ويلز واسكتلندا، خسائر تاريخية. بالإضافة إلى ذلك هناك انتقادات من داخل يعني حزب المحافظين بصورة خاصة والإصلاح نتيجة عدم قدرته على السيطرة على الحدود والمزيد من المهاجرين بالقوارب، ضرائب على الزيادة على قطاعات الأعمال، وبالتالي هناك أسباب كثيرة تتعلق بإدارة الاقتصاد في البلد، إدارة العلاقات الخارجية، انفاقه على وزارة الدفاع واستقالة وزير الدفاع البريطاني مؤخرا. كل هذه الأمور أعتقد ساهمت في يعني تقديم الاستقالة، رغم أنه كان يريد أن يحدث هذا السيناريو.
0: نعم، لكن تأتي قضية أو ملف، يأتي ملف الهجرة كأهم الملفات تقريبا في الضغط على رئيس الوزراء في تقديم استقالته، وهو ذات الملف الذي دفع أيضا ببريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
1: أعتقد ملف الهجرة له مشكلة كبيرة، لأنه بالرغم من إعلان ستارمر وحكومة العمال أنه يعني انخفضت الهجرة بالمقارنة بالداخلين والخارجين إلى المملكة المتحدة، ولكن بالتدقيق في هذه الإحصاءات نجد أنه بجزء حوالي ربع مليون بريطاني غادروا بريطانيا مؤخرا بالمقارنة بمجيء أعداد وإن كانت أقل منهم، لكن هم عبء على المواطن البريطاني أو الضرائب لأنهم يأخذون مساعدات اجتماعية. إنه الرئيس الوزراء كان من أحد أسباب سقوطه هو نظام المساعدات الاجتماعية، زاد يعني زود ميزانية المساعدات الاجتماعية 20 مليار خلال السنتين الماضيتين، وهناك حاجة للدفاع بعض المليارات الدولارات، هناك حاجة أيضا لقطاع الصحة، وبالتالي لا ينفق على القطاع الصحي حتى في الدفاع. وبالتالي في انتقادات زعيمة حزب المحافظين باندروك قالت إنه رغم تغيير يعني شكل رئيس الوزراء أو القيادة العمالية، لأن سياسات حزب العمال التي تودي بالوضع الاقتصادي المتردد في البلاد نتيجة عدم القدرة، يعني انفاق كثير من الأموال على المساعدات، حتى إنه يعني الرسالة الإلكترونية بين ماندرسون ووزير العمل والمعاشات ماكفيلد أكد إنه الوزراء يعني وأعضاء حزب العمال يركزون على يعني من هم يفرضون عليه الضرائب حتى يزودوا ميزانية المساعدات الاجتماعية، وبالتالي كانت هناك مشكلة حتى إنه بعض الإصلاحات التي أدخلها حزب العمال نتيجة أسباب انتخابية ضيقة وليس لمصلحة البلاد، إنه زودوا 3.6 مليار جنيه استرليني في خدمة المساعدات الاجتماعية للأسر أكثر من التي لديها أكثر من طفلين، وبالتالي هناك ارتباط

0: تليل بين المساعدة الاجتماعية والمهاجرين، لأن المهاجرين في معظمهم يأتوا لا يعملون وبالتالي يؤثرون، يعني يقيمون في فنادق تكلف المليارات، وبالتالي هناك يعني ضغط اقتصادي كبير وتوجيه الموارد بصورة غير صحيحة من قبل هذه العمال.
1: دكتور سعيد، الآن فيما يتعلق بالمرشح أندي بيرنهام، هل هو ذاته محافظ لندن أم ذاك شخص آخر؟
0: لا لا لا، يعني أندي بيرنهام لن يقدم كثيرا. أندي بيرنهام هو على يسار في حزب العمال، وبالتالي هو أقرب لسياسات كير ستارمر فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، فيما يتعلق بالمهاجرين، وبالتالي لن يغير كثيرا. وبالتالي انتقادات المحافظين وحزب الإصلاح وغيرها من الأحزاب في داخل بريطانيا تؤكد أن أندي بيرنهام لن يأتي بجديد، لأنه لن يغير سياسات حزب العمال، وهو على يسار الحزب، وبالتالي هو أقرب لسياسات لمزيد من المساعدات الاجتماعية، لمزيد من عدم تقييد المهاجرين، وبالتالي إذا لم تحل هاتين المشكلتين بالتالي يكون هناك ضغط على ميزانية وزارة الصحة، على ميزانية وزارة الدفاع، وبالتالي ستكون هناك مشكلة كبيرة.

جولتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت ووصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج علي صفر، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وبرنامج الوراقون، كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. هذا الكتاب يطرح فكرة بسيطة لكنها تغير حياة الإنسان بالكامل. النجاح لا يعتمد فقط على الذكاء أو الموهبة، بل على الطريقة التي نفكر بها تجاه قدراتنا. تقسم كارول دويك الناس إلى نوعين من أنماط التفكير: التفكير الثابت، صاحبه يعتقد أن الذكاء والقدرات صفات ثابتة لا تتغير كثيرا، لذلك يخاف من الفشل ويتجنب التحديات ويعتبر الخطأ دليلا على نقص الكفاءة. والتفكير النامي، صاحبه يؤمن أن المهارات والقدرات يمكن تطويرها بالتعلم والممارسة، ينظر للفشل كدرس وللتحديات كفرصة للنمو وللنجاح كرحلة مستمرة وليست محطة نهائية. توضح المؤلفة أن الفرق بين الأشخاص الناجحين وغير الناجحين لا يكون غالبا في مستوى الذكاء، بل في رد فعلهم عندما يواجهون العقبات. فصاحب التفكير النامي يسأل: ماذا أستطيع أن أتعلم من هذه التجربة؟ بينما صاحب التفكير الثابت يسأل: ماذا سيظن الناس بي إذا أخفقت؟ يتناول الكتاب تأثير أنماط التفكير في مجالات متعددة مثل الدراسة والعمل والرياضة والعلاقات الأسرية وتربية الأبناء، مبينا أن التشجيع على الجهد والتعلم أفضل بكثير من التركيز على الموهبة فقط. إذا ما هي أبرز رسالة في هذا الكتاب؟ لا تقل أنا لا أستطيع، بل قل أنا لا أستطيع بعد. فكلمة بعد تفتح باب التطور وتمنح العقل فرصة للنمو. قد لا نملك جميعنا القدرات نفسها، لكننا نملك جميعنا القدرات على التطور، وبين عقل يخشى التجربة وعقل يتعلم منها تصنع الفروق الحقيقية في الحياة. وكما تؤكد كارول دويك، النجاح ليس نتيجة ما أنت عليه اليوم، بل نتيجة ما تؤمن أنك قادر على أن تصبحه غداً.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. كتاب طرق التفكير، السيكولوجية الجديدة للنجاح، للدكتور كارول أسدويك. تواصل المؤلفة شرحها لفكرة مهمة، وهي أن الإنسان كثيرا ما يضع لنفسه حدودا وهمية، فعندما يتعرض لإخفاق أو نقد أو تجربة غير ناجحة يبدأ بتعريف نفسه من خلال تلك التجربة، فيقول أنا فاشل أو أنا غير قادر، بينما الحقيقة أن الفشل حدث مر به الإنسان وليس وصفا دائما له. تؤكد أن الأشخاص الذين يحققون الإنجازات الكبرى لا يتميزون بأن الطريق كان سهلا أمامهم، بل لأنهم استمروا رغم الصعوبات، فهم يرون الجهد جزءا طبيعيا من النجاح لا دليلا على ضعف القدرة. كما تتوقف المؤلفة عند دور الأسرة والمدرسة في بناء عقلية الأبناء، فالطفل الذي يمدح على ذكائه فقط قد يخاف من خوض التجارب الجديدة حتى لا يفقد هذه الصورة عن نفسه. أما الطفل الذي يشجع على الاجتهاد والمحاولة والتعلم من الخطأ، فإنه يكتسب ثقة حقيقية تدوم معه طوال حياته. في بيئة العمل أيضا تشير إلى أن المؤسسات الناجحة هي التي تسمح بالتعلم والتجربة، وتعتبر الأخطاء فرصة للتحسين، بينما المؤسسات التي تعاقب على كل خطأ تقتل الإبداع وتحدمن التطور. من الأفكار اللافتة في الكتاب أن النجاح ليس خطا مستقيما، بل رحلة مليئة بالمنعطفات والتحديات، وكل عقبة نتجاوزها تضيف إلى خبراتنا شيئا جديدا يجعلنا أكثر قوة ونضجا. ومن أجمل الاقتباسات المستوحاة من فكرة الكتاب، ليس المهم أين تقف اليوم، بل إلى أي اتجاه تتحرك. كم من حلم توقف عند أول عقبة، وكم من إنجاز عظيم ولد من رحم الفشل. بين الاستسلام والمحاولة تتشكل قصص النجاح، وبين الخوف من الخطأ والرغبة في التعلم يتحدد مستقبل الإنسان. يذكرنا كتاب طرق التفكير بأن أعظم استثمار يمكن أن يقوم به الإنسان هو الاستثمار في طريقة تفكيره. فالعقل الذي يؤمن بإمكانية النمو يرى الفرص في التحديات والدروس في الأخطاء والبدايات الجديدة في كل تعثر. وعندما نغير نظرتنا لأنفسنا نكتشف أن حدودنا الحقيقية ليست في قدراتنا، بل في الأفكار التي نسمح لها أن تتحكم بنا. لذلك يبقى السؤال الأهم، هل ننظر إلى ما نحن عليه الآن أم إلى ما يمكن أن نصبح عليه غداً؟

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كله ابو عليه 90 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بنت الخباز.
7: والله ما في قوه برحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

لكن الحياة أبسط من أن نحياها بهذا الثقل. نحن نمر سريعا غرباء على هذه الأرض، لا نملك منها سوى أثرا طيب يظل بعد الرحيل، كلمة حانية تسبقنا إلى القلوب، ووجه بشوش لا ينسى. التواضع لا ينقص من قدر أحد بل يرفعه، والناس لا تذكر من تعالى بقدر ما تخلد ذكرى من تواضع وابتسم ورفق. دعونا نترك خلفنا صورة إنسانية خفيفة الظل، لا مرآة مغرورة، فالحياة لا تحتاج كل هذا التكبر ولا الغطرسة التي

0: شيئا، بل تهدم العلاقات وتكسر الأرواح. أن تكون لطيفا لا يعني أنك ضعيف، أن تتواضع لا يعني أنك أقل، بل يعني فقط أنك فهمت الحياة على حقيقتها.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: دائما ما تدعون الفضيلة أن نفكر في الآخرين، بل وفي أحيان كثيرة نؤثر الغير على أنفسنا. هذه هي الأخلاقيات القويمة والمبادئ السامية والمثل العليا، ومن يفعل ذلك فهو بلا شك نموذج للإنسان المثالي الذي لابد أن يقتدي به الجميع ويحتذى به في كل العصور. لكن في لحظة معينة لابد أن نخالف هذه القواعد ولا نفكر إلا في أنفسنا فقط. انتبه عزيزي المستمع بأني بدأت عبارتي بثلاث كلمات، وهي في لحظة معينة، أي أن هذا السلوك استثنائي ولكن لابد منه، لأنه إذا لم يحدث ذلك ربما يترتب عليه ضياع الإنسان. هذه اللحظة تكون عادة لحظة فاصلة في حياة كل إنسان، حيث يجبر حينها على الاختيار. لابد أن يختار نفسه، ربما لأن مستقبله كله يكون متوقفا على هذه اللحظة، مثل من يبني مستقبله ويضع نفسه في بداية خارطة الطريق، ويكون عليه أن يختار ما بين رفاهية الحياة وبين أن ينحي كل شيء جانبا، ويرسم لنفسه طريقا محددا يركز فيه على أحلامه وطموحاته، ولا يفكر في أي شيء آخر قد يؤخره أو يعرقله عن استكمال مسيرته.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: هناك لحظات أخرى لابد أن يؤثر فيها الإنسان نفسها على أي شيء آخر، مثل لحظة الانتقام التي قد تسيطر على البعض فتتسبب في انهيار حياتهم للأبد. لابد للشخص الذي وضع في هذا الموقف أن يفكر في نفسه ومستقبله، وينحي فكرة الانتقام تماما من حياته. كذلك من يختار كرامته في لحظة فاصلة بينها وبين مصلحته فيؤثرها على أي شيء آخر، لأنه يجد فيها ذاته ونفسه وكيانه. هكذا فإن الإيثار، إيثار النفس، في بعض الأحيان يكون مطلوبا لحماية صاحبها ولبناء مستقبله وللحفاظ على كرامته وكيانه. فلا يمكن لأي شخص أن يصف من يفعل ذلك بأنه شخص أناني أو ذاتي، طالما أنه لا يفعل ذلك على حساب الآخرين أو مقابل الإضرار بهم والنيل منهم. علينا أن نتذكر دائما بأن أنفسنا ليست ملكنا، لكنها ملك للمولى عز وجل، وأنها أمانة في أعناقنا لابد أن نحافظ عليها ونمنحها قدرها حتى يأتي اليوم الذي نسلم فيه الوديعة. إذا أتتك اللحظة التي لابد أن تؤثر فيها نفسك حتى تحميها من الضياع أو الهلاك،

0: لابد أن تختارها، لأنها ربما تكون تلك اللحظة هي التي ستحدد مسار حياتك إلى الأبد، وأنه لولا إيثارك لها لما كنت وصلت إلى ما كنت تصبو إليه نفسك. علينا أن نتذكر دائما أن هذا الإيثار لابد أن يكون بصفة استثنائية في حياتنا، لا يتحول إلى قاعدة أساسية نسير عليها في دروبنا، حتى لا تصبح هذه اللحظة هي كل لحظاتنا وتموت مشاعرنا تجاه غيرنا دون أن ندري. فإيثار النفس لا يجوز أن يكون لأكثر من لحظة واحدة. لذا نجد من يقول عبارة في هذه اللحظة، لابد أن تفكر في نفسك فقط.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: يبقى التواضع سر النجاح وأسرع وسيلة لجني محبة الناس، فهو أبو كل الفضائل. فلا يتواضع إلا من كان واثقا في نفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. التواضع هو أسرع وسيلة يحقن في أوردتك جرعات من الود العميق والمحبة الشديدة نحو الآخرين، وبه تستطيع أن تكسب العقول والقلوب وتجلس على شرفات القلوب، بينما مكياج الغرور الكاذب الخادع والادعاء والتصنع والشعور المبتذل بالعظمة يجعل الناس تنفض من حولك. الفخر الحقيقي ليس بالمال ولا بالجاه ولا الحسب ولا النسب، وإنما بالأخلاق والتواضع. هناك أشخاص مريحون حولنا لا يفتخرون بشيء في هذه الحياة سوى بأخلاقهم، لا يهمهم في هذه الحياة الدنيا إلا الابتسامة والتواضع. تعرف الشريف من غيره بالتواضع، فهو المقياس الحقيقي لمعادن الناس. كلما ارتفع الشريف تواضعا، كلما ارتفع الوضيع تكبرا، فكلما كبرت السنبلة انحنت، وكلما تعمق العالم تواضع، فثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة. القلوب لا تسمع أصوات المغرورين، ولا تميل لمجالستهم ومخالطتهم، ولا تستريح الآذان لسماع أوهامهم وقصصهم التي ينسجوها من خيالهم. فمن يتحدث دون تواضع سيجد صعوبة في جعل كلماته مسموعة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يبقى التواضع للحق أسمى أنواع التواضع، والعدول عن الأفكار المغلوطة وتصحيح المسار من أسمى ما يتمتع به الشخص من تواضع ولين في المعاملة. فتواضع للحق تكون أعقل الناس، واجعلوه أسلوب حياة، ولا تكونوا مثل اللئام. إذا احتاجوا لغيرهم تواضعوا، وإذا استغنوا تجبروا وتكبروا. لا تستعجل، قد يكون الرزق مؤجلا، والخير مؤجلا، والسعادة مؤجلة، بل حتى الراحة قد تنتظر موعدها المقدر. ففي زحمة الأيام تظن أن القليل الذي تملكه هو النهاية، لكن ربما الغد يحمل لك أجمل الفصول. لا تسرع

0: أنه ضائع، فربما يكون في التأجيل حكمة لم تكتشفها بعد. كن واثقا بأن الله لا يختار لك إلا ما فيه الخير، ولو بدلك العكس في بعض اللحظات. فالأيام يدور بها الله كما يدور الفلك في السماء، يرفع ويخفف، يمنح وينزع، يختبر ويمتحن. الحياة ليست سوى امتحان طويل ومواقف صعبة تمر بها لتكون أقوى. فلا تحزن حين يصيبك مكروه، فبعد العسر باليقين يجيء اليسر، وبعد السواد تتفتح أزهار النور.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: أثير متنوع، فن معرفة، تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
1: الرابعة فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين تهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم الثلاثاء في واشنطن. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث إطلاق النار بمدينة مونتريال الكندية. القضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
2: يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز وبالريادة، غير الأول ما رضينا.

في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

منذ أكثر من نصف قرن يعيش العالم ثورة تكنولوجية جديدة. إنها الثورة الرقمية التي طبعت عصرنا في كل المجالات. من العلم والاقتصاد والمجتمع إلى الصحافة والأدب والفن، هي ثورة من صنع الإنسان، ولكنها أيضاً تصنع مستقبله. فما هي الثورة الرقمية؟ وكيف يتغير معها العالم؟

الثورة الرقمية صنعها الإنسان وهي تصنع مستقبله. يمكن القول إن عصرنا الحالي واقع بشكل كامل تحت تأثير ما يعرف بالثورة الرقمية.

Digital Revolution. هذه الثورة يعتبرها العلماء الثورة الصناعية الثالثة. فالثورة الأولى شهدتها أوروبا وأمريكا في القرنين 18 و19، وفيها أصبح معظم المجتمعات صناعياً وحضرياً، وازدهرت فيها صناعات الحديد والنسيج، وظهر محرك البخار. أما الثورة الثانية فحدثت بين عام 1870 والحرب العالمية الأولى عام 1914، وشهدت انطلاق صناعات الفولاذ والنفط والكهرباء، وتم اختراع الهاتف والمصباح الكهربائي والفونوغراف ومحرك الاحتراق الداخلي. أما الثورة الصناعية الثالثة، أي الثورة الرقمية، فبدأت في منتصف القرن العشرين، وفيها تم الانتقال من التكنولوجيا الآلية والإلكترونيات التناظرية إلى الإلكترونيات الرقمية، وميزتها الأساسية هي الإنتاج الضخم واستخدام المنطق الرقمي، أي تكنولوجيا الحاسوب والهواتف الخلوية الرقمية والإنترنت. وتأسيساً على الثورة الرقمية، بدأ الحديث عام 2016 عن ثورة صناعية رابعة، لكنها أيضاً ذات طابع رقمي، وتشمل الروبوت والذكاء الصناعي وتكنولوجيا النانو والحوسبة الكمية والتكنولوجيا الحيوية والمركبات المستقلة. فما قصة هذه الثورة الرقمية؟

في القرن التاسع عشر قامت الثورة الرقمية على ابتكارات تكنولوجية خارقة شهدها العالم، وأبرزها إبداعات عالم الرياضيات والفيلسوف ومهندس الميكانيك البريطاني تشارلز بابيج. بابيج ابتكر مفهوم الحاسوب القابل للبرمجة وصمم أول آلة حاسبة في العالم، وقد سماها ماكينة الفروق، وهي ما تزال محفوظة في متحف لندن. وفكرة هذه الماكينة شكلت أساساً أتاح لبابيج أن يخترع الحاسوب الميكانيكي. وتشجيعاً له تلقى بابيج منحة من الحكومة البريطانية لتطوير تصميمه، وقد أنفقها مع جزء من ثروته لتحقيق هذا الهدف. لكن العالم البريطاني رحل في العام 1871 قبل إكمال مهمته، وعلى مدى عقود بقي اختراع بابيج بعيداً من الضوء ولم يحدث أثراً كبيراً في عالم الصناعة آنذاك. وهكذا كان على العالم أن ينتظر مجيء عالم آخر فذ فتح الباب أمام آفاق جديدة واسعة جداً، هو الأمريكي كلود شانون. كان شانون عالم رياضيات يعمل في مختبرات بيل، ونتيجة اختبارات عديدة توصل في العام 1948 إلى إطلاق نظرية شرحها في مقالته الشهيرة تحت عنوان نظرية رياضية للاتصالات. خلاصة هذه النظرية هي الانتقال من فكرة الحاسوب الميكانيكي إلى المرحلة الرقمية. لقد أظهر شانون طرق استخدام التشفير رياضياً، وطور أفكاراً كانت في أساس تشغيل الحواسيب الحالية، وساهم في إنشاء العدد الثنائي وعلم التعمية كريبتوغرافي الحديث. وهذا العلم انتشرت تطبيقاته مع التطورات المستحدثة بالآلة الدوارة روتر ماشين خلال الحرب العالمية الأولى، ومع اختراع الكمبيوتر خلال الحرب العالمية الثانية. وهو يعتمد بشكل مكثف على نظريات رياضية، وفيه تصمم خوارزميات التشفير بناء على

فروض حاسوبية يصعب على العدو اختراقها. ومع شانون تحولت التكنولوجيا من تماثلية إلى رقمية، فأصبح ممكناً إنشاء نسخ مطابقة للأصل وتضخيم الإشارة الرقمية وإرسالها من دون خسارة أي معلومات. في الموازاة كان الأمريكيان جون باردين وولتر هاوزر بريتن قد نجحا عام 1947 في اختراع أول ترانزستور عامل، وهو ترانزستور التلامس النقطي الذي يعتمد معدن الجيرمانيوم المعروف بقدرته الفائقة على إيصال الكهرباء. وقد توصل الرجلان إلى هذا الاختراع في أثناء عملهما تحت إشراف ويليام تشوكلي في مختبر بيل، وبسبب جهودهم فاز الثلاثة بجائزة نوبل للفيزياء عام 1956. والتقاطع بين جهود هؤلاء وتلك التي بذلها شانون فتحت الطريق أمام أجهزة حاسوب رقمية أكثر تقدماً، فبدأت الجامعات والجيش والشركات تطور أنظمة حاسوب لإنجاز الحسابات الرياضية التي كانت تجرى في السابق يدوياً. وفي تلك الفترة جرى تطوير الحاسوب ليو، فكان الأول في العالم الذي يجري تسويقه تجارياً للأغراض العامة. وفي العام 1959 اخترع روبرت نويس من شركة فيرشايلد شريحة دار متكاملة متجانسة وقام بتطويرها، فتحققت كثافة ترانزستور أعلى بتكاليف تصنيع أدنى. وفي أواخر الستينيات أصبح ممكناً ربط مئات الترانزستورات بشريحة واحدة، وباتت شريحة واحدة فقط تكفي لمعالج حاسوب كامل. كما تم آنذاك تطوير حساسات لآلات التصوير الرقمية، لكن الأبرز هو ما حصل في عام 1969 عندما تعرف الجمهور لأول مرة إلى المفاهيم التي أدت إلى ولادة الإنترنت، وجرى إرسال أول رسالة عبر شبكة أربا التي ساهمت في تطوير بروتوكولات التشبيك أو تركيب الشبكات. وبدءاً من سبعينيات القرن العشرين انتشر الحاسوب المنزلي ومشغل ألعاب الفيديو، وأول ألعاب فيديو تعمل بقطع النقود المعدنية، وبدأت الأعمال التجارية تعتمد طريقة حفظ السجلات رقمياً، ومعها نشأت وظيفة جديدة هي كاتب إدخال البيانات. وفي الدول المتقدمة بدأت أجهزة الحاسوب تشق طريقها إلى المدارس والأعمال والصناعة، وكذلك جرى الانتقال من الموسيقى المسجلة بشكل تماثلي إلى الموسيقى المسجلة رقمياً. فخلال ثمانينيات القرن العشرين حلت الصيغة الرقمية المتمثلة بالأقراص المضغوطة الضوئية CD محل الأشكال التماثلية مثل أسطوانات الفونوغراف وأشرطة الكاسات، فكانت آلات الصراف الآلي والروبوتات الصناعية والصور المنشأة بالحاسوب في السينما والتلفزيون والموسيقى الإلكترونية وأنظمة لوحة البيانات وألعاب الفيديو كلها تغذي ما يمكن تسميته روح العصر. إذن في العقود الأخيرة من القرن العشرين اشترى ملايين الأشخاص أجهزة حاسوب منزلية. وقدمت شركة موتورولا أول هاتف محمول في العام 1983، لكن هذا الجهاز استخدم الاتصال التماثلي ولم يبدأ بيع الهواتف المحمولة التي تعتمد النظام الرقمي تجارياً حتى عام 1991 عندما انطلقت شبكة الجيل الثاني في فنلندا.
وفي العام 1988 صنعت أول آلة تصوير رقمية حقيقية، وبدأ تسويقها على التوالي في اليابان ثم في الولايات المتحدة، كما اخترع الحبر الرقمي آنذاك. وفيما كانت المعلومات العالمية المحفوظة تكنولوجياً موجودة بصيغة رقمية بنسبة 1% أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، أصبح هذا الرقم 94% عام 2007، وأكثر من 99% بحلول عام 2014. ويقدر أن عام 2005 هو الذي تمكن فيه الإنسان من تخزين معلومات بالصيغة الرقمية أكثر منها بالصيغة التماثلية، وبذلك يعتبر هذا العام تاريخاً لبدء العصر الرقمي. وكان حاملو الهواتف الخلوية في العالم 12.5 مليون عام 1990، فأصبحوا 1.5 مليار عام 2000، وأربعة مليارات عام 2010، وخمسة مليارات فاصلة خمسة عام 2022، وأعدادهم تتصاعد في الطراد. أما مشتركو الإنترنت فكانوا 2.8 مليون عام 1990، وأصبحوا 631 مليون عام 2002، ومليارًا فاصلة ثمانية عام 2010، وثلاثة مليارات فاصلة تسعة عام 2016، وأربعة مليارات فاصلة خمسة عام 2022، وهم يتزايدون في شكل متسارع. في الخلاصة، وعلى مدى قرن تقريباً، تبدلت التكنولوجيا التي يستخدمها الناس من المنزل إلى المكتب إلى الجامعة والمدرسة والمصنع وصالات السينما لتتخذ كلها الشكل الرقمي. فالحاسوب التماثلي انحسر ليبدأ عهد الحاسوب الرقمي في خمسينيات القرن العشرين، وانتشر الفاكس بدلاً من التلاكس في الثمانينيات، وأخذ الناس يصغون إلى الموسيقى بالأقراص المضغوطة بدلاً من أسطوانات الفونوغراف وأشرطة الكاسات، وازدهر الهاتف الخلوي الرقمي على حساب الهاتف الخلوي التماثلي في التسعينيات، وأخذت أقراص الفيديو الرقمية مكانها بدلاً من أشرطة الفيديو VHS في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي الفترة نفسها جرى الانتقال من التصوير التماثلي إلى التصوير الفوتوغرافي الرقمي. وفي السنوات العشر التالية صار التصوير السينمائي رقمياً، وكذلك البث الإذاعي والطباعة، وباتت الساعات وموازين الحرارة والعديد من الآلات تعتمد النظام الرقمي.

هذه الثورة الرقمية طبعت حياة الناس الاجتماعية بقوة وفي مختلف جوانبها، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الناس قادرين على تبادل الخبرات وعلى نشر الإعلانات وترويج الخدمات والسلع والأفكار. هذا التأثير الاجتماعي للثورة الرقمية أحدث ترددات هائلة على المستوى السياسي أيضاً، فقد وفرت شبكة الإنترنت زيادة الاتصال والارتباط وسهولة التواصل والوصول إلى المعلومات وتسهيل عمليات التأطير السياسي. وكتب ميتشو كاكو في كتابه فيزياء المستقبل أن فشل الانقلاب السوفيتي على قيادة ميخائيل غورباتشوف عام 1991 كان سببه خصوصاً وجود التكنولوجيا مثل الفاكس والكمبيوتر التي نجحت في كشف المعلومات المحجوبة، وهو أمر كان متعذراً في السابق.

كما أن تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية والهواتف الذكية سهلت الثورات والتحركات الشعبية التي جرت في العام 2011، بحيث أمكن تداول الناشطين والرأي العام للمعلومات من دون المرور بوسائل الإعلام التقليدية التي تتعرض للرقابة أحياناً. والأهم أن الشبكة العالمية WWW هي التي وفرت الانتشار السريع والسهل للعولمة كما هي اليوم، وكان التأثير مباشراً على مفهوم الإعلام والصحافة، إذ سمح لأي فرد بأن يرسل المعلومة والرأي ويتلقاهما. وتتمتع الصحافة الرقمية بالقدرة على تحقيق الإبداعات التقنية وتوزيع الأخبار والمعلومات على عدد كبير من الجماهير، وهي تخلق أفقاً إعلامياً جديداً للقرن 21 من خلال تقنيات تقلل الحواجز المفروضة على دخول شبكات الحاسوب، إضافة إلى أنواع الكتابة الحديثة مثل المدونات. وتحرر الأفراد من أعباء الاستثمارات الضخمة التي كانوا سيحتاجون إليها لو اعتمدوا مشاريع صحفية تقليدية، سواء في إنتاج المادة الصحفية أو توزيعها. وأتاحت الصحافة الرقمية لهؤلاء أنماطاً وممارسات صحفية أكثر تحرراً، ووضعت في تصرفهم أشكالاً تواصلية جديدة مثل يوتيوب ومواقع الويب المحلية المعتمدة على المواقع الجغرافية. ويمكن النظر إلى المدونات على أنها نوع جديد من أنواع الصحافة، فهي تسمح للقراء والصحفيين بالتعبير عن الرأي والنقاش في بيئة منفتحة، كما أنها تسمح بالتعليقات خلافاً لبعض الوسائل التي قد تتعرض فيها المادة المنشورة لمراقبة مستمرة. وهنا يجدر التوقف عند ظاهرة بالغة الأهمية في العالم الرقمي، هي الأنونيموس. ويطلق هذا المصطلح على المستخدمين المجهولين للإنترنت، وهم على الأغلب غير مترابطين ويعملون لإحداث اختراق برمجي في الشبكة. تم كشف هذه الظاهرة في العام 2003، ويطلق على روادها مجازاً لقب الدماغ العالمي الرقمي اللاسلطوي. وقام هؤلاء باختراق العديد من المواقع وأنظمة الحاسوب في أهم شركات الحماية، ويمكن تمييز أعضائهم في المجتمع من طريق ارتدائهم نمطاً معيناً من الأقنعة يسمى جي فوكس، هو بالأصل صمم لفيلم في فور فانديتا عام 2005. ولكن مع بداية العام 2008 نظم أفراد غير معروفين يستخدمون ملصق الأنونيموس تظاهرات وأفعالاً اعتراضية أخرى، وصنفت مجلة التايم الأمريكية الأنونيموس كواحدة من أكثر المجموعات تأثيراً في العالم.

أدت الثورة الرقمية إلى ظهور مفهوم الاقتصاد الرقمي وتطوره، فهي بدلت جذرياً طريقة التواصل بين البشر والشركات، وفتحت المجال فجأة أمام الشركات المحلية الصغيرة للوصول إلى أسواق أكبر بكثير، كما أن الخدمات البرمجية بأكلافها المقبولة مكنت من الوصول إلى ابتكارات جديدة، ورفعت التقنيات الرقمية من حجم الإنتاجية الاقتصادية في شكل واضح. وفي العام 1995 استخدم دون تابسكوت مدير الأعمال والاستراتيجي الكندي

مفهوم الاقتصاد الرقمي، ولكن في ذلك الوقت كان الإنترنت في بدايات نشأته، وكانت المواقع الشبكية تكتفي بنشر المحتويات ولا تتجاوزها إلى معالجة المعاملات. ولكن خصوصاً منذ العام 2020 دخل الاقتصاد الرقمي تقنيات لم تكن معروفة، ومنها النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة والنقالة والهواتف الذكية وتطبيقاتها والمواقع الشبكية التفاعلية والشبكات الاجتماعية والمنصات التشاركية والحوسبة السحابية. وتعد الحزمة العريضة من أكثر أنظمة الاتصالات تطوراً في العالم وأكثرها قدرة على تأمين إرسال سريع جداً للخدمات مثل المعلومات والصوت والفيديو عبر الإنترنت، فضلاً عن شبكات وتقنيات بث أخرى. ويتم ذلك بواسطة سلسلة واسعة من التقنيات، ومنها خطوط المشتركين الرقمية، كابلات الألياف البصرية، الكابلات المتحدة المحور، التقنيات اللاسلكية المختلفة والأقمار الصناعية، ما يوفر للناس خفض تكاليف معيشتهم بالإجمال على نحو تدريجي. فخدمات الإنترنت أصبحت بديلاً من خدمات أخرى نتيجة لتميزها بالدينامية والأبعاد المختلفة وبسبب دمجها وسائل الإعلام في وسيلة واحدة. وتتيح الحزمة العريضة لمستخدميها تبادلاً سريعاً لكميات كبيرة من المعلومات وردود الفعل والنصوص والصور والرسوم البيانية والأصوات في آن معاً. ويتبوأ الاقتصاد الرقمي مركز الصدارة في نقاشات السياسة العامة في العديد من البلدان ولا سيما المتقدمة منها. وثمة نمو هائل شهدته التكنولوجيات الرقمية نتيجة دخول ما يقارب نصف سكان العالم إلى الإنترنت واجتياح هذه التكنولوجيات لعالم الاقتصاد، من البيع بالتجزئة من طريق التجارة الإلكترونية إلى النقل بالمركبات الذاتية التشغيل إلى التعليم من خلال دروس مفتوحة متاحة على الإنترنت وسوى ذلك من مجالات. وباتت الحكومات تعتمد الخطط الرقمية عاملاً حاسماً لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ويتحقق هذا النمو برفع حصة السلع والخدمات التي تنتجها تكنولوجيا المعلومات وإعادة توجيه رأس المال لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة استخدام الأفراد والحكومات لهذه التكنولوجيا من أجل استحداث خدمات ومنتجات ونماذج تحفز الاقتصاد. وبدءاً من العام 2019 أدى تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 إلى دخول الاقتصاد الرقمي في تجارب جديدة، ومنها تحويل العمل من المنزل أو العمل عن بعد أو العمل المرن إلى قاعدة وليس إلى استثناء. فقد انتقل العمل بسرعة من المكتب إلى الحجر المنزلي عبر منصات رقمية، وهذا التغير ترك أثره الدائم في سلوكيات العمل. واعتاد كثيرون اعتماد الإنترنت وسيلة مناسبة للعمل والإنتاج في الظروف العادية بعدما كان الأمر اضطرارياً بسبب الحالات الطارئة.

لقد أدت الثورة الرقمية إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجال الطبي، سواء في التشخيص أو إجراء العمليات الجراحية الدقيقة أو العلاج أو المتابعة أو الوقاية، حتى أصبحت اختراعات الأدوات والماكينات الطبية الرقمية جزءاً لا

لا بديل منه في الطبابة. وثمة مرضى يعيشون اليوم بفضل ارتباطهم الوثيق عبر شبكة الإنترنت مع المراكز الطبية التي تتابع حالاتهم لحظة بلحظة. كما أن الإنترنت والهاتف المحمول باتا جزءاً من عمل الأطباء لجهة استخراج المعلومات كالفحوصات الطبية والأدوية وتركيبها ومضاعفاتها، وأصبح ممكناً استخراج المعلومات المتعلقة بالمريض رقمياً. ولكن حتى اليوم لم يصبح العلاج المتكامل متوافراً عبر الشبكة، وما زال ينتظر المزيد من التطور والابتكارات في مجالات التشخيص والعلاج والتتبع. وثمة شركات تأمين عمدت إلى استخدام تطبيقات طبية على الهاتف المحمول تمكن المريض من تفحص أعراضه أو ربطه بمراكز الرعاية، ويمكن للقدرات الرقمية في مجال الطب أن تعوض جزءاً من النقص المتوقع في نسبة الأطباء قياساً إلى عدد سكان العالم في العقود المقبلة.

ولكن كان على العالم أن ينتظر خريف العام 2022 ليشهد على الخرق الهائل الذي أحدثه الذكاء الصناعي مع إطلاق شركة OpenAI في سان فرانسيسكو برنامج تشات جي بي تي الذي سرعان ما أصبح المرجع الأفضل لدى عشرات أو مئات الملايين عبر العالم. وهذا البرنامج هو عبارة عن روبوت محادثة يمكنه الرد والإجابة بطريقة تحاكي سلوك البشر، وهو يعتبر نقلة نوعية لمحركات البحث التوليدية زالت فيها الحدود بين المحتويين الواقعي والآلي. وقد طرحت شات جي بي تي تحديات حساسة جداً على العالم، فهو إذ يستطيع إنتاج محتوى فائق الجودة ويدعم الابتكار، فإنه يهدد باختفاء بعض المهن، كما أن له سلبيات في مجال التعليم بسبب قدرته الفائقة على كتابة محتوى يمكن أن يستخدمه الطلاب. وقد توصل بحث أجراه أستاذ في جامعة بنسلفانيا إلى أن تشات جي بي تي 3، أي الجيل الثالث من تشات جي بي تي، استطاع اجتياز الاختبار النهائي لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال في تلك الجامعة وبدرجة بي، أي جيد، علماً أن الباحثين يعملون على إنتاج أجيال جديدة من البرنامج ستكون أكثر دقة وقدرة على تحقيق الخروقات، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة في المجال التعليمي. ولاحظ الأستاذ أن الروبوت تمكن من إجراء مقاربات ممتازة في المواد الإنسانية، وأنه أجاد بشكل واضح تعديل إجاباته مراعاة للتلميحات البشرية. وجاءت هذه الدراسة لتزيد قلق المدرسين من اعتماد روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الصناعي من أجل ممارسة الغش في الامتحانات. ولكن في شباط عام 2023 أعلنت OpenAI عن تطوير برنامج يستطيع التمييز بين النص المكتوب آلياً باستخدام الذكاء الصناعي والنص البشري الذي قدمه إنسان حقيقي، وهذا ما يمكن أن يطمئن في المجال التعليمي. ولكن يشهد تشات جي بي تي تطوراً سريعاً وهائلاً، ما يؤدي إلى زيادة التحديات. فبعد عام تماماً من إطلاقها برنامج تشات جي بي تي في تشرين الثاني عام 2023، عقدت شركة أوبن أي آي مؤتمراً لمطوري الذكاء الصناعي التوليدي، كان الأول في نوعه، أعلنت فيه عن خطوات بالغة الأهمية في هذا المجال. ثم جاء نموذج جي بي تي 4 المخصص لمشتركي شات جي بي تي بلاس، بما سمي جي بي تي 4 توربو، بقدرات أكثر كفاءة بنسختين، واحدة مخصصة لتحليل النص والأخرى لتحليل النص والصور. في الموازاة طورت جوجل أحدث روبوت محادثة للذكاء الصناعي، وهو مصمم للرد على الاستفسارات المختلفة باستخدام معلومات من الويب لتقديم استجابات عالية الجودة ومحدثة up to date وسهلة الفهم للمستخدم. ويستخدم جوجل بارد AI خوارزميات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية NLP لفهم وتفسير استفسارات المستخدم، ويتم اختباره وتدريبه على كمية هائلة من البيانات من الويب، بما في ذلك المقالات الإخبارية والمدونات والمحتويات الأخرى عبر الإنترنت. ويسمح هذا لبارد بفهم سياق استعلام المستخدم وتقديم إجابات دقيقة وذات صلة، وهو يستخدم نوعاً جديداً من نماذج اللغة مصمماً خصيصاً لتطبيقات الذكاء الصناعي للمحادثة.

من المجالات التي خلقتها الثورة الرقمية البلوك تشين والعملات الرقمية. وأساس المصطلح بلوك تشين بالإنجليزية هو الكلمتان بلوك وتشين، ويمكن تفسيرها بمعنى السلسلة المقفلة. وهذا يعني في عالم المعلوماتية وجود معلومات رقمية مخزنة في قاعدة بيانات معينة تعتمد في تنظيمها نظاماً لا مركزياً ولا يمكن تغييرها، أي هي أشبه بدفتر حسابات عام يتيح تدوين الصفقات بين طرفين عبر شبكة آمنة لا يمكن أن يطلع عليها طرف ثالث. وعند تسجيل الصفقة ضمن هذا النظام يصبح متعذراً تغيير البيانات الموجودة بأثر رجعي من دون تغيير السجلات كافة، وهذا يتطلب موافقة جميع المعنيين. ويمكن الحديث عن ثلاثة أنواع من المعلومات يتم تخزينها عند استخدام البلوك تشين: تلك المتعلقة بالمعاملات مثل التاريخ والوقت والمبلغ المالي، وتلك المتعلقة بالطرفين من خلال التوقيع الرقمي، والرموز التي تميز كل معاملة عن سواها. وتبدأ الآلية وفق نظام البلوك تشين ومع التقدم التكنولوجي تنوعت استخدامات البلوك تشين لتصبح طريقة لحفظ البيانات بشكل لا مركزي.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تسطر الكويت موقفها بثقة وتثبت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات من خلال عمل منظم وتعاون واضح بين مؤسسات الدولة وأبناء المجتمع.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصدا اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكما نهائيا بالحبس إذا كان الجاني عضوا من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

0: حياكم الله في نبض الشارع، أنا أحمد العلوش أحييكم وعلى بركة الله نبدأ المشوار. مشاهدينا في لقاءنا اليوم راح نتعرف على أهمية ترشيد الكهرباء، وخصوصا وإحنا نتكلم في موسم الصيف اللي يزيد فيه استهلاك الكهرباء. طبعا استهلاك الكهرباء وترشيده هي مسؤولية وطنية وسلوك يومي. راح نتعرف على أهمية ترشيد عموما الطاقة مع المهندسة خديجة عبد الرضا مشاري، رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حياك الله معنا في نبض الشارع.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة.
0: احنا سعداء في هذا اللقاء، وخصوصا احنا نتكلم على ترشيد الكهرباء، وفي البداية تحدثنا انه مسؤولية وطنية وسلوك يومي. راح نبتدي بأول محور لنا عن حملة وفر اللي هي معنية بترشيد الكهرباء. نبي نتعرف على هذه الحملة، ما هي الحملة وكيف أتت هذه الحملة فكرتها وانطلاقتها؟
1: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. حملة وفر يعني تم إطلاقها منذ عام 2023 وهي مستمرة، واليوم هي في عامها الرابع. هذه الحملة يعني كبرت معنا و يعني طورت كل عام عن العام السابق لها. حملة وفر يعني أتت من لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بين أفراد المجتمع من خلال رسائل إعلامية توعوية ومبادرات تفاعلية ومجتمعية، وذلك وتهدف إلى حماية الموارد وتقليل الهدر الطاقي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
0: ممتاز، يعني هذه أهداف سامية وأهداف مهمة لترشيد الكهرباء، لكن الحملة تستهدف الشريحة منه؟ أصحاب المنازل، أولياء الأمور الكبار في السن، أم يعني حتى الصغار يعني اللي موجودين في البيت، أو رب الأسرة اللي هو مسؤول عن هذه الأسرة أنه ينقل سلوك الترشيد منه إلى من يعني يكون في مسؤوليته في المنزل؟
1: طبعا احنا اليوم عندنا عدة شرائح مستهدفة. نقدر نقول ان احنا نحاول نوصل لجميع افراد المجتمع. اليوم احنا نستهدف الفرد الشاب، نستهدف رب الأسرة، نستهدف الطفل، لان اليوم أهمية توعية النشء الصغير يعني مهمة جدا. نستهدف كذلك الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، جميع قطاعات الدولة، القطاع الحكومي. اليوم كل قطاع في الدولة

0: شريك في الترشيد، ويعني يجب عليه ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه لما هذه الموارد من أهمية، وكذلك لأن كل شريحة من شرائح المجتمع الترشيد عندها في أساليب تختلف عن الشريحة الأخرى.
1: ممتاز، نتعرف على مثل هذه الأساليب، يعني خصوصا احنا نتكلم ذكرتي بأن يعني نستهدف أصحاب المنازل، الشركات، أيضا الأفراد المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية أيضا لهم جزء كبير من هذا الترشيد، الأعمار المتفاوتة في المنازل، طريقة هذا الاستهداف، يعني شلون توصلون احتياجكم بترشيد الكهرباء وإنها مسؤولية وطنية ويجب على الجميع اتباعها بين هذه الشرائح؟
0: طبعا اليوم مثلا ناخذ على سبيل المثال رب الأسرة. اليوم رب الأسرة رسالتنا دائما موجهة له، اليوم في حال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه النفع الأول يعود على رب الأسرة.
1: صحيح.
0: بتقليل من فاتورته.
1: صحيح.
0: من خلال أساليب بسيطة، أساليب ترشيد يعني أساليب ترشيد الكهرباء أو المياه، من خلال بعض الممارسات اليومية، من خلال السلوك الاستهلاكي، كذلك من خلال بناء للمنزل اليوم المقبلين على البناء باستخدامهم المواد الأساسية، من خلال العزل الحراري للمنازل بشكل جيد، من خلال استخدامهم للنوافذ الألمنيوم في المنازل، كذلك اليوم عندنا السلوك الاستهلاكي للأفراد. اليوم كيفية استهلاك هذه الموارد الحيوية الكهرباء والمياه استهلاك رشيد واستهلاك معتدل يأمن لهم احتياجاتهم، وفي المقابل لا يؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية أو يؤثر على المنظومة الكهربائية والمائية في البلاد.
1: ممتاز، ذكرتي نقطة جدا مهمة بأن طريقة، خصوصا احنا نتكلم على البيوت الحديثة اللي قيد الإنشاء، يعني ممكن أصحاب هذه المنازل يختار له مكتب هندسي معين، يعني أو مهندس كهرباء من الشركات الخاصة من القطاع الخاص يختار له توزيع هذه النقاط الكهربائية بشكل مرتب مو عشوائي، بطريقة اختيار مثل ما نقول احنا إضاءات معينة تكون مثلا في جودة عالية وتقلل من استهلاك الكهرباء، تختار الأجهزة السخانات وغيرها، المكيفات وغيرها، يعني مثل طريقة استهلاك أقل من غيرها من الأجهزة الأخرى اللي موجودة، أنت وفرت فاتورتك مثل ما ذكرتي بالنقطة هذه، وأيضا أديت الرسالة الوطنية بترشيد الكهرباء والطاقة. هذه نقطة جدا مهمة، نصيحتك لأي شخص المقبل على بناء منزله باختيار مثل المكاتب الهندسية واختيار احتياجاته بتوزيع النقاط، وأيضا بعد التأثيث يعني مثل ما نقول احنا يشتري الأجهزة اللي تكون يعني توفر احتياجاته وتقلل من الفاتورة.
0: طبعا بداية بالنسبة لبناء المنزل، اليوم أي شخص يبني منزل لا يتم إيصال التيار الكهربائي له إلا إذا كان متطابق مع شروط مدونة حفظ الطاقة اللي هي الأرتكس. هذه المدونة تختص في التكييف والتهوية والعديد من الأمور الأخرى الخاصة في الوحدة السكنية نفسها، سواء هذا المبنى أي مبنى طبعا، سواء كان سكني تجاري استثماري، يجب عليه تطبيق هذه الشروط والقواعد اللي موجودة في مدونة حفظ الطاقة. اليوم عندنا للمقبلين على البناء مثل ما ذكرت قبل قليل العزل الحراري مهم جدا، لأن اليوم إذا المنزل معزول بشكل جيد وبشكل ممتاز نمنع التسرب الحراري، فذلك راح نأثر على كفاءة التكييف تزداد. وكذلك اليوم عندنا مثل استخدام النوافذ اللي هي
1: المظللة
0: العازلة والمظللة اللي هم الدبل جليز والتربل جليز، كذلك عندنا استخدام الألمنيوم، عندنا استخدام كذلك إذا يعني نروح للشبكة مثلا المائية أو يعني المكونات الخاصة في المياه في المنزل، اليوم نروح إلى سخانات المياه، كذلك في يعني أشخاص يضعون سخانات مياه وكذلك يضعون نظام تبريد للمياه، فهذا يعتبر هدر الطاقة الكهربائية. اليوم نقدر أن احنا نضع سخانات المياه، وممكن نختار أنواع اللي يعني نختار فيها درجات حرارة المياه المناسبة لنا، بحيث أننا نستخدم جهاز واحد فقط ولا نستخدم عدة أجهزة. فبذلك راح نوفر ونرشد باستهلاك الكهرباء. وكذلك اليوم استخدام بعض المرشدات، أدوات الترشيد مثل مرشدات المياه التي توضع على صنابير المياه، كذلك هذه توفر بنسبة تصل إلى 80%، وهذا الرقم ناتج عن تجارب يعني قمنا فيها في وزارة الكهرباء والماء للتأكد من يعني أن فعلا هذه المرشدات توفر باستهلاك المياه. كذلك اليوم مثل ما حضرتك تفضلت، الأجهزة الموفرة للطاقة، الأجهزة اليوم دائما أنا أنصح جميع العملاء في البداية راح تتكلف بمبالغ يمكن أعلى من أجهزة أخرى، ولكن هذه استثمار. اليوم لما نشتري جهاز ذو كفاءة عالية عليه ملصق كفاءة الطاقة، ملصق كفاءة الطاقة هذا ملصق يكون متدرج بالأحرف والألوان باللون الأخضر إلى حرف الA ونزولا إلى حرف أعتقد الجي باللون البرتقالي أو الأصفر، كل ما كان الجهاز كفاءته أعلى يكون باللون باتجاه اللون الأخضر، وكفاءته أقل يكون باتجاه اللون البرتقالي والأحمر. اليوم لما نختار جهاز ذو كفاءة عالية اليوم نأثر على كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في منازلنا، ويكون عمر هذه الأجهزة أطول وكذلك كفاءتها أعلى واستثمارها أكثر بالنسبة للأفراد. نذكر الإضاءات، إضاءات اليوم يعني ننصح باستخدام إضاءة LED، إضاءات الموفرة للطاقة. الإضاءات الموفرة للطاقة هي إضاءة يعني الاستثمار فيها مجدي جدا، وذلك بسبب أن هذه الإضاءات عمرها طويل، ودائما الشركات تمنح من يشتريها كفالة في حال تعطلت قبل الموعد المذكور في الكفالة يمكنك استبدالها مجانا. فهناك العديد من أساليب الترشيد اللي ممكن يعني يقوم فيها الشخص ويساهم بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
1: صحيح، خصوصا احنا نتكلم بأن الترشيد يعني هو مو تقليل من الراحة، هو ترشيد يعني مثل ما نقول ترشيد أمثل لفاتورتك، وأنه بالنهاية حتى لو أنت قادر على دفع هذه الفاتورة عشان ما يكون في قطع مبرمج اضطراري مثل ما شاهدناه في السنوات الأخيرة خصوصا في فصل الصيف. يعني أنت حافظت على الكهرباء مثل ما ذكرنا في البداية على هذه المسؤولية الوطنية، وأنت حققت الهدف، يعني أنت اشتريت مثل ما ذكرتي الأساليب اللي فيها ترشيد وبجودة عالية مثل الأمور اللي فيها هدر مثل الإضاءات أو قوتها بالأمبير أو غيرها من كذا، وحافظت على هذه الطاقة اللي الكثير من الدول يعني تنقطع عنها بالأسابيع وبالأشهر في فترات الصيف وغير الصيف. يعني نعمة يجب أن نشكر الله عليها وأن نحافظ عليها عشان تدوم لنا أوقات أطول، وبجهود المخلصين في وزارة الكهرباء. ننتقل إلى كيف تقيمون مستوى يعني الطاقة الحالي في دولة الكويت، خصوصا احنا مقبلين على فترة الصيف. تكلمنا عن البيوت الحديثة وشون كنت تقدر تحافظ ببعض الأمور الفنية اللي ذكرتيها مهندسة، لكن نبي نتكلم بشكل عام.
0: هناك تزايد طبيعي باستهلاك الطاقة الكهربائية وارتفاع الأحمال الكهربائية، وذلك ناتج عن التزايد العمراني والسكاني، وكذلك دخول المشاريع الكبرى سواء كانت هذه المشاريع حكومية أو خاصة أو استثمارية أو غيرها، وهناك ارتفاع يكون يعني بشكل أكبر في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. لذلك احنا نطلب من لتعزيز الوعي المجتمعي اتجاه ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك لتحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية.
1: ممتاز. يعني مهندس انت ذكرتي بان في امور طبيعية قابلة يعني لزيادة مثل التوسع العمراني، المشاريع الحكومية الجديدة، ايضا دخول درجات الحرارة المرتفعة اللي يحتاجون الناس في منازلهم انهم يشغلون المكيفات. السؤال، هذا يعتبر تحدي بالنسبة إلى وزارة الكهرباء وإلى دولة الكويت عموما بطريقة شلون احنا مثل ما نقول نقدر ان في هذه الظروف وفي هذه التحديات اللي موجودة ان نوازن بين الاحتياج الطبيعي وبين ترشيد الكهرباء. في مثل هذه الحالات شلون احنا في حملة توفر نقدر نخاطب الجميع ونعطيهم رسالتنا المهمة، أن الأمور الطبيعية إحنا يعني مثل ما نقول استخدموا احتياجكم، لو كان الارتفاع عالي بسبب أن الكويت بيئتها المناخية درجة الحرارة عندها مرتفعة.

0: شلون انا هني الكلام هني شلون نعوض؟ هذا تحدي كبير بالنسبة لوزارة الكهرباء.
1: طبعا من أهم التحديات هو كيفية غرس هذا السلوك، سلوك تجديد استهلاك الكهرباء والمياه في المجتمع. هذا التحدي يمكن اللي اليوم حملة توفر خبتها على عاتقها، وقاعدين نحاول أن نوعي جميع المواطنين المقيمين على أرض الكويت كيفية الاستهلاك الرشيد للكهرباء والمياه. اليوم نحن مثل ما حضرتك تفضلت، يعني الكويت تقع في بقعة صحراوية، مناخ قاسي حار جدا، وكذلك هناك تحدي آخر على طبعا من يعملون في الوزارة، من يعملون على إنتاج الكهرباء والمياه، وأنه يعني والكهرباء بشكل أخص في هذه الفترة. نوجه لهم تحية للأمانة، من يعملون على مدار الساعة. هؤلاء الأشخاص لديهم تحديات كبيرة، ولكن إيماننا قوي بوعي العملاء الكرام، وكذلك بقدرات الوزارة على عبور الصيف.
0: ممتاز. أكثر السلوكيات التي تؤدي إلى هدر في استهلاك الكهرباء، يعني خصوصا الأجهزة الكهربائية في البيت منتشرة. أحد يعني مثلا اللي شاهدنا في برنامجنا يقول وين المكان اللي يسبب هدر أكثر من غيره؟ الإضاءات، المكيفات، السخانات، يعني عشان في أمور ممكن يتم استخدامها بشكل بسيط لكن تكون شغالة طول اليوم. إذا احنا بنقسمها أو وزارة الكهرباء كيف ترصد يعني أكثر السلوكيات التي تؤدي إلى الهدر؟
1: من أكثر الأجهزة التي تستهلك الطاقة الكهربائية طبعا هي أجهزة التكييف، وتأخذ تقريبا من نسبة 70% من فاتورة الاستهلاك لأي منشأة أو أي منزل. اليوم احنا ندعو المواطنين والمقيمين لرفع درجة حرارة التكييف درجة واحدة فقط. اليوم كل شخص عنده منطقة راحة تعود عليها، ولكن نطلب منه رفع درجة حرارة التكييف درجة واحدة، بيتعود على منطقة الراحة الجديدة ودرجة حرارة التكييف الجديدة، ومن ثم يرفعها درجة أخرى وصولاً إلى الدرجة المثلى. اليوم ما تعانيه الوزارة هو ليس استهلاك الطاقة الكهربائية باعتدال، ولكن هو الهدر باستهلاك الطاقة. طبعا التكييف في الأماكن الغير مستغلة، اليوم ممكن نضع التكييف في الأماكن الغير مستغلة على درجة حرارة 27 درجة سيليزية، وكذلك أثناء السفر. فهذه من الأمور البسيطة إذا قمنا فيها بنوفر الكثير باستهلاك الطاقة الكهربائية. وكذلك اليوم نبتعد عن استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك العالي. ما هي الأجهزة ذات الاستهلاك العالي؟ أثناء أوقات الذروة، أوقات الذروة اللي حددتها الوزارة اللي هي من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. هذه الأجهزة مثل الأجهزة اللي فيها تبادل حراري، اللي تغير من المكون من بارد إلى حار أو من حار إلى بارد. فمثلا مثل الغسالات، مثل أجهزة تنشيف الملابس، وغيرها من الأجهزة اللي تكون استهلاك الكهرباء فيها يعني عالي جدا، فنبتعد عنها في أوقات الذروة. هذه تعتبر من أهم يعني نصائح اللي احنا ممكن يعني ننقلها إلى العملاء الكرام للترشيد باستهلاك الكهرباء.
0: ممتاز. إذا انتقلنا إلى أنشطة يعني وبرامج الحملة، خصوصا الحملة انطلقت حملة توفر في عام 2023، يعني الحين تقريبا 3 سنوات ونص على انطلاق هذه الحملة. نبي نتعرف يعني مثل ما نقول المبادرات والبرامج اللي نفذتها الحملة، أيضا كيف يعني تخاطبون فيها الجمهور؟ هل من يعني حسابات الوزارة، البرامج الإعلامية، هل هناك يعني تبادل مثلا الاقتراحات بينكم بين المواطنين في حملة توفر؟
1: طبعا حملة توفر تعمل على أكثر من استراتيجية بالجانب الإعلامي والنشر. اليوم عندنا التواصل المباشر مع الجمهور، وهناك التواصل غير المباشر مع الجمهور. التواصل المباشر اليوم عندنا مبادراتنا من خلال جناح وفر التوعوي في المولات التجارية، يتواجد الجناح مع الفريق الفني التوعوي ليوفر، ويقوم ب يعني خلق تجربة تفاعلية جميلة من خلال هذا الجناح للزوار، يعني يشوفون من خلالها على أرض الواقع كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال نماذج حية، من خلال نصائح وإرشادات، من خلال ممكن نقول يعني مجسمات أمامهم، يعني تنقل لهم الصورة بشكل أوضح، وتنقل لهم الرسالة بشكل مبسط، ويعني يلقون جميع المعلومات اللي هم يحتاجونها. كذلك عندنا يعني مبادراتنا عديدة، كان في منها مبادرات من خلال عمل ورش توعوية لجميع جهات الدولة، كذلك عندنا فريق خاص توعوي يعنى في الطلبة والمدارس، هذا الفريق يعني على مدار الثلاث سنوات

0: ووسائل الإعلام، اليوم وجودنا معكم في البرنامج كذلك هذا يعتبر أحد وسائل التواصل مع العملاء بشكل غير مباشر عن طريق البرامج، عن طريق نقدر نقول بعض الفلاشات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي. فهناك يعني حملة توفر استخدمت جميع وسائل الإعلام والوسائل الرقمية المتاحة لإيصال الرسائل التوعوية للجمهور الكريم.
1: ممتاز. في هل هناك جولات تفتيشية أو جولات توعوية، ما نبي نقول تفتيشية، مع الجهات وشركائكم الجهات الحكومية؟ يعني المرافق الحكومية كثيرة، لمثلا اختيار مثلا بعض الارشادات، بعض الامور الفنيه الكهربائيه مثل التكييف، مثل الاضاءات، مثل غيرها من الامور، وتحديد بعض مثلا الاستخدام مثل الاضاءات اللي ذكرتيها في بدايه البرنامج ذات جوده عاليه واستهلاكها في الكهرباء اقل، مثل يعني تحديد اماكن معينه هذه الاضاءات مثلا تعمل على الطاقه الشمسيه او غيرها من النصائح اللي تقدمها وزارة الكهرباء إلى باقي المرافق الحكومية.
0: طبعا هناك اللجنة التنفيذية للترشيد، اللجنة التنفيذية للترشيد اختصاصها هو عمل جولات ميدانية أو نقدر نقول زيارات تقييم للمباني الحكومية والخاصة يعني بجميع يعني تصنيفاتها وقطاعاتها في الدولة. يقومون بعمل احنا ما يسمى بالاوديتنج، يقوم بعمليه التقييم باصدار تقرير عن كل مبنى، ويقومون بتسليم التقرير للمسؤولين عن هذا المبنى، ويقومون بزياره اخرى لمعرفه مدى تطبيقهم للملاحظات اللي وردت في تقرير الوزاره. وللامانه هناك العديد من الجهات متفاعله جدا، قامت بتطبيق العديد من الارشادات، تطبيق العديد من يعني أساليب الترشيد في مبانيها، ويعني الفريق مستمر ومستمرين مع جميع جهات الدولة في جميع القطاعات، منها قطاع المساجد، المدارس، القطاع الصناعي، التجاري، ولله الحمد هناك تجاوب كبير.
1: ممتاز. بعد يعني مثل ما ذكرتي انطلاق حملة توفر ووجود مثل هذه الجولات الميدانية وأيضا ظهوركم في وسائل التواصل المختلفة لوضع مثل ما نقول احنا او نشر الأمور والأهداف المهمة لحملة توفر لترشيد الكهرباء، النتائج اللي رصدتموها يعني في زيادة ولا في انخفاض في استهلاك وترشيد الكهرباء؟
0: من أبرز الإنجازات اللي حققتها وفر هو تسجيل حمل أقصى في صيف 2025 أقل من صيف 2024، وهذه سابقة في تاريخ دولة الكويت. اليوم تم تسجيل هذا الحمل الأقصى ب يعني أقل من العام السابق له، مع استمرار دخول المناطق السكنية الجديدة، مع وجود مشاريع جديدة بالدولة، مع التوسع العمراني السكاني، إلا أنه كان هناك تسجيل لحمل أقصى أقل، وهذا يدل على الوعي المجتمعي والإدارة الفاعلة للطاقة الكهربائية.
1: ممتاز. يعني مهندس أنتم عندكم حمل آخر وتحدي آخر في هذا الصيف 2026 أنه يكون الرقم أقل من 2025 اللي كان أقل من 2024، صحيح؟
0: بإذن الله. ويعني هي أمور الحمل الأقصى يعني هناك عدة عوامل تؤثر عليها، وبإذن الله يعني نقدر نحقق هدف آخر.
1: ممتاز. مبادرات الجديدة، المشاريع المستقبلية قيد التنفيذ، سواء كانت في حملة توفر أو في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل عام.
0: طبعا لدى وزارة الكهرباء والماء العديد من المشاريع المستقبلية، من أهمها في فبراير الماضي تم توقيع عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة بطاقة إنتاجية 2700 ميجا واط للكهرباء و120 مليون جالون إمبراطوري يوميا للمياه العذبة. وهناك يعني مشروع آخر كذلك بإذن الله يتم التعاقد فيه قريبا، وهو مشروع محطة الخيران بطاقة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 1800 ميجا واط للكهرباء و33 مليون جالون إمبراطوري يوميا للمياه. وكذلك هناك مشروع الشقاية للطاقة الشمسية للمنطقة الأولى والمنطقة الثانية، المنطقة الأولى ب 1100 ميجا واط والمنطقة الثانية ب 500 ميجا واط. يعني بإذن الله الوزارة لديها العديد من المشاريع الأخرى كذلك، ولكن هذه الأربع مشاريع يعني بإذن الله سوف يتم يعني في مشروع تم التعاقد لانتهاء التعاقد منه، وفي مشاريع أخرى جاري يعني العمل على الإجراءات التعاقدية لها.
1: ممتاز.

0: إذا انتقلنا أن شلون الفرد ينشر هذه الثقافة إلى الفرد الآخر، خصوصا احنا نتكلم على ترشيد الكهرباء وأيضا راح نتكلم عن الماء، شلون أنت تنشر الوعي كفرد إلى فرد آخر، الأب إلى الأبناء إلى الأصدقاء إلى غيرهم، خصوصا أنك أنت قاعد ترشد سلوكك في استخدام الكهرباء أو الماء. أنت بالنهاية لما ترشد ما راح أحد يأخذه منك، أنت راح يكون موجود إلى وقت الحاجة في ظروف معينة في أمور معينة. هذه تعليقك على هذه النقطة.
1: طبعا اليوم نقل المعلومة، ويعني اليوم كل شخص عنده تجربة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وفي تجارب، في أشخاص لهم تجارب ناجحة جدا يعني من خلال ترشيدهم لاستهلاك الكهرباء والماء، يعني قدروا يحصلون على فاتورة أقل، قدروا يعني يقيمون تجربتهم بكفاءة استهلاكهم لأجهزتهم الكهربائية وغيرها، فممكن هم ينقلون تجاربهم هذه لمحيطهم. واليوم احنا عندنا إيمان إذا كل شخص نقل التجربة لمحيط الصغير فسوف تنتقل المحيط الأكبر والأكبر والأكبر، لأن يصبح المجتمع يعني بأكمله مجتمع واع يعني يستهلك الطاقة الكهربائية والمياه بأسلوب رشيد، وذلك لاستدامة الموارد الحيوية.
0: مهندسة خديجة، إذا احنا بنتعرف على أفراد أعضاء حملة توفر، هل هم موظفين وزارة الكهرباء ولا لكم شركات أخرى مع جهات حكومية منضمين معاكم في حملة توفر؟
1: حملة توفر يعني هي فريقها هو يعني الفريق الأساسي المعني بالجانب الإعلامي للترشيد بوزارة الكهرباء والماء، وهو الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد، وهذا الفريق يعني فيه 10 أعضاء، للأمانة 10 أعضاء متميزين من مختلف قطاعات الوزارة، يعني أشرفوا على هذه الحملة ويقومون كذلك بإنتاج المواد الإعلامية والتصاميم الخاصة بالحملة وكل ما يخص حملة توفر. هناك كذلك جهات أخرى تدعم الحملة، اليوم في جهات حكومية تدعم الحملة، في جهات من القطاع الخاص تدعم الحملة، في الجهاز القطاع الصناعي للأمانة، ونوجه لهم جميعا يعني تحية وشكر على هذا الدعم. واليوم حملة توفر بعد ما يعني وصلت إلى عامها الرابع نجد أن هي سوقت نفسها بنفسها، فلذلك نجد الجهات يعني جميع الجهات يعني يتطلعون للمشاركة في حملة توفر. اليوم عندنا بتلقى حتى يعني منشوراتنا الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي دائما يكون فيها مشاركة بيننا وبين جميع الجهات تقريبا في الدولة، ويتم نشر يعني البوستات التوعوية ليس فقط على حساب وزارة الكهرباء والماء على منصات التواصل الاجتماعي، بل على حسابات عدة لجهات حكومية وخاصة أخرى.
0: ممتاز. مثل هذه المبادرات، مثل هذه المشاركات الحكومية الأخرى، أهميتها يعني بالنسبة لحملة توفر وأيضا كموظفين وزارة الكهرباء؟
1: طبعا هو كموظفين ان نحس ان فعلا ان صوت الترشيد اليوم هو ليس صوت وزارة الكهرباء والماء فقط، ولكن هو صوت الدولة يعني بأكملها، لان اليوم الترشيد يعني في نقطة مهمة، لما ندعو لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ليس لأن هناك نقص في الطاقة الكهربائية او مشكلة في الشبكة او غيرها، لان ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه هو واجب وطني وكذلك نابع من جانب ديني اليوم. فالترشيد يعني إلزام على كل فرد إن احنا نبتعد عن الهدر، والمنفعة الأولى تعود على الفرد بنفسه قبل أن تعود على إلى أن تصل وصولا إلى أنها تكون على المجتمع بأكمله. فلذلك الترشيد لما يكون صوت جميع جهات الدولة فهذه مشاركة مجتمعية مؤسسية، وهذا هو التكامل المؤسسي اللي ننشد له.
0: في الختام، إذا كانت هناك كلمة أخيرة لك أو نصيحة حابة تقدمينها لمن يشاهدنا في برنامج نبض الشارع فتفضل.
1: طبعا نصيحة دائمة لجميع العملاء الكرام، استهلكوا الكهرباء والمياه واستمتعوا بهذه النعم اللي الله أنعم فيها علينا واللي وفرتها لنا اليوم الدولة، ولكن يكون الاستهلاك باعتدال، الاستهلاك الرشيد والابتعاد عن الهدر، لأن ما نعانيه في الوزارة هو الهدر باستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وليس الاستهلاك الرشيد والاستهلاك المسؤول. فلذلك خلونا جميعنا نكون مسؤولين باستهلاكنا للطاقة الكهربائية والمياه.
0: مهندسة خديجة عبد الرضا مشاري، رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كل الشكر والتقدير لك، كنت ضيفة عزيزة علينا في برنامج نبض الشارع.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: على الرحب والسعة. مشاهدينا، مثل

ما ابتدينا بننهي لقائنا نقول لكم بأن الحفاظ على الكهرباء والماء هي سلوك يومي ومسؤولية وطنية. وصلنا معكم إلى الختام، نستودعكم الله ومع السلامة.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد، يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

تحظى الوثائق والمخطوطات القديمة بأهمية كبيرة لدى الباحثين والدارسين في مختلف بقاع المعمورة، إذ لا يقتصر دورها في تأكيد أحقية تاريخية أو معلومة اجتماعية هنا أو هناك فحسب، بل إن دورها يتعدى ذلك إلى مهام أخرى، ولا سيما إذا كانت تلك الوثائق في هيئة خرائط ملاحية نادرة أو مخطوطات بأقلام رحالة مطلعين على بواطن الأمور وثقافات الشعوب. ومن هنا فقد كان الاهتمام المتزايد بتلك الوثائق والأوراق المطوية في ثنايا ملفات شركة الهند الشرقية الهولندية في الخليج، وكذلك مختلف المحفوظات من مخطوطات ووثائق لدى بعض الدول ذات النفوذ في المنطقة قديما، مثل المملكة المتحدة والبرتغال وفرنسا، هذا فضلا عن أرشيف العلاقات الروسية الكويتية. ويختط المؤرخ الهولندي بي جي سلوت منهجا علميا مهما في التأريخ لنشأة الكويت وبيان حدودها الجغرافية ومسار تاريخها.

حيث اعتمد بصفة أساسية على وثائق الأرشيف الهولندي، ومن أهم تلك الخرائط ومن أكثرها دقة خريطة الأخوين أوتنز التي نشرت في أمستردام في الأربعينيات من القرن الثامن عشر، ولا تزال موجودة ضمن المحفوظات العامة للدولة في لاهاي. تتضمن الخريطة أقاليم فارس وبلاد الترك وروسيا الآسيوية وبحر قزوين، ويبدو بها الحدود ما بين أقاليم الدولة العثمانية والجزيرة العربية، ويبدو جبل سنام ضمن الحدود الكويتية خارج الحد العراقي العثماني. رسمت في الخريطة جزيرة فيلكة ولم يوضع عليها اسم، كما ظهرت كاظمة بوضوح مع إضافة ميناء كاظمة على الساحل لأول مرة. وأما أول خريطة يظهر بها اسم الكويت فتعود إلى سنة 1765 ميلادية، ورسمها الرحالة الألماني كارستين نيبور الذي انضم إلى بعثة دنماركية زارت الجزيرة العربية، وذكر فيها اسم الكويت مقرونا مع الجرين، ويظهر بها ذكر خور عبد الله وفيلكة وبوبيان، وهي أول خريطة يظهر بها اسم الجهراء. كما رسم الألماني نيبور مسكان وعوها ولم يشر إلى اسميهما. ويعتبر الرحالة الحاج مرتضى بن علوان الدمشقي الشامي أول رحالة عربي يزور الكويت ويمر بها، وذلك في 27 من يوليو من عام 1709 ميلادية، حين قام برحلة من دمشق إلى الحجاز وزار المدينة المنورة، وكذلك أدى فريضة الحج في مكة المكرمة، ثم اتجه إلى الإحساء مرورا بنجد التي امتدح هواءها وماءها ودون ملاحظاته ومشاهداته بهذا الشأن. ذكر ابن علوان في مخطوطة عثمانية ما يلي: دخلنا بلدا يقال لها الكويت. ويأتي هذا المخطوط من الرحالة الدمشقي تصحيحا لكثير من المعلومات التي كان يتم تداولها بشأن نشأة الكويت، وبخاصة في الحقبة التي تسبق عام 1709 ميلادية. وذكر ابن علوان مشاهداته قبل وصوله إلى الكويت قادما من الإحساء بثلاثة أيام، موضحا أنه كان يشاهد كثرة المراكب القادمة إلى ميناء الكويت وكثرة المراكب الخارجة منه، وذلك لأنه كان يسير مع قافلة الجمال القادمة من الإحساء على الطريق البري المحاذي للساحل. وعندما وصل إلى الكويت ذكر أن الحبوب وجميع المواد الغذائية والبضائع متوافرة، وهي أرخص من مثيلاتها في الإحساء، وذلك بسبب كثرة الواردات التي تصل إلى الكويت، موضحا أن للكويت علاقات تجارية مع البصرة ومستمرة يوميا عن طريق الرحلات البحرية. وذكر أن اسم البلد هو الكويت وأنها تسمى كذلك الجرين، مما يؤكد أن الاسمين كانا متداولين منذ ذلك الزمان. تقع المخطوطة التي وضعها ابن علوان في نسختها الأصلية في 28 صفحة تقريبا، بواقع

23 سطرا في الصفحة الواحدة، وفي كل سطر 12 كلمة تقريبا، ما عدا الصفحتين الأولى والأخيرة، إذ كان فيهما اختلاف طفيف من حيث عدد الأسطر. وبهذا فإن المخطوط يشير بوضوح إلى أن الكويت كان لها حضور في عام 1709 ميلادية، وأن هذا الحضور مثله مثل بقية المجتمعات والمناطق الأخرى، وهو يعني أنه كان مجتمعاً نشطاً تسير فيه الحياة بشكل منظم، فلديه تجارة وعمران وأبراج. أما الأهمية الأكثر إثارة فهي أن هذا الوجود بلا شك سابق لرحلة ابن علوان الذي قدم وصفاً لما هو قائم ومتحقق قبل حدوث الرحلة ذاتها. ومهما يكن فإن الفترة التي تسبق عام 1800 ميلادية تعد فترة غموض معرفي لدى كثير من الباحثين، إذ لم تصبح الوثائق البريطانية متوافرة إلا بعد ذلك التاريخ.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

Marconi. في العام 1938 افتتح في ولاية فلوريدا الأمريكية أول حوض مائي يعرض الأسماك وأحياء مائية.

2020 رفض البرلمان السويسري مشروع قرار يمنح المرأة السويسرية حق التصويت، ولكنها حصلت في العام 1971 على حق التصويت والترشح. وفي شهر أكتوبر من العام ذاته تم انتخاب أولى النساء لعضوية البرلمان الفيدرالي السويسري.

في العام 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر بعد أن جرت الانتخابات على شكل استفتاء على ترشيح جمال عبد الناصر المرشح للرئاسة بالتزكية.

الرئيس الأمريكي لندن جونسون ورئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسينجل عقدا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية في العام 1967 لقاء قمة على مدى 3 أيام، ولكن نتائج اللقاء كانت غير حاسمة بسبب خلافات تتصل بقضايا فيتنام والشرق الأوسط.

في العام 1986 رئيس مجلس النواب الأمريكي تيب أونيل منع الرئيس رونالد ريغان من إلقاء كلمة عن نيكاراغوا أمام المجلس، واشترط لذلك أن تكون الكلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس النواب والشيوخ، وأن يوافق الرئيس ريغان على الرد على أسئلة أعضاء الكونغرس.

في العام 1994 توجهت قوة فرنسية قوامها 2500 جندي إلى رواندا لحماية المدنيين فيها من قبيلتي الهوتو والتوتسي إثر أعمال إبادة جماعية وتصفية عرقية بين القبيلتين امتدت 3 سنوات قتل خلالها أكثر من 1,000,000 شخص.

الكونغرس الأمريكي صادق بالإجماع في العام 2000 على قرار يطالب النظام العراقي البائد بإطلاق سراح أكثر من 600 أسير ومرتهن كويتي كانوا لا يزالون يقبعون في سجون العراق.

في العام 2016 انتهى النزاع المسلح بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وذلك بعد توقيع اتفاق بينهما.

ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية تعرضت في 23 من يونيو من عام 2016 لفيضان مدمر قتل فيه عشرات الأشخاص وتضررت مئات المنازل. وفي اليوم ذاته ضرب شرقي الصين إعصار جيانغسو الذي تسبب بقتل وإصابة حوالي 900 شخص.

في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تواصل الكويت مسيرتها بثبات في مختلف الظروف، وتواجه التحديات بروح مسؤولة وإرادة واعية، حيث يثبت أبناؤها في كل موقع أن العمل للوطن واجب، وأن الحفاظ على استقراره أولوية لا تتغير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة مع أمريكا بمشاركة باكستانية وقطرية. الرئيس الأمريكي يحذر إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق مع واشنطن. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم في واشنطن. استشهاد شابان فلسطينيان وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. والقضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاجتماعين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب البيان، تم بحث سبل دعم العمل العربي المشترك فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين إبراهيم على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأضافت أن اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الطاهر الباعور، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر

عبر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. ووفق البيان تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى سويسرا، حيث أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساسا جيدا لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وذلك مع مغادرته منتجع بورغنشتوك في سويسرا، حيث أجرى الطرفان جولة مفاوضات ستستكمل بمحادثات فنية. ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، مضيفا أن هذا يشكل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي والخطوة الأولى نحو نزع السلاح النووي. إلى ذلك، أعلنت إيران فجر اليوم انتهاء المحادثات الرباعية والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات جولات المحادثات القادمة مع الولايات المتحدة بمشاركة الجانبين الباكستاني والقطري. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه تقرر كذلك تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تعنى بإنهاء العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإشراف والتنفيذ. في الأثناء، أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه سيزور باكستان اليوم في زيارة رسمية لبحث مسار المفاوضات والعلاقات الثنائية بين البلدين. في غضون ذلك، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جولة خليجية لبحث جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول من بينها السعودية وقطر وسلطنة عمان. وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيساعد في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس، وسيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الإيرانية الأمريكية. وهذا وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، قائلة إنها تأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على تقدم المفاوضات. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع الولايات المتحدة، فيما أكد أن طهران ستستخدم أموالها المجمدة في شراء مواد غذائية من المزارعين الأمريكيين، وذلك بعد يوم من أولى جولات محادثات البلدين في سويسرا. وفي الدوحة، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي أن ما حصل في مصنع برزان بمدينة راس الفان الصناعية هو حادث وليس عملا تخريبيا أو عدائيا. وأضاف الوزير الكعبي في مؤتمر صحفي أن المصنع توقف عن التشغيل منذ شهر ديسمبر عام 2025 لإجراء إصلاحات ضرورية، وكان أول تشغيل له منذ يومين فقط، موضحا أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل فجر أمس بجهود فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة والدفاع المدني القطري. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، تواصلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بوتيرة أعلى مما كانت عليه الحال قبل الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب منصات تتبع بحري.
وفي السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه تم وضع آلية محددة لنزع الألغام من مضيق هرمز لضمان استمرار الملاحة فيه وعبور آمن للسفن، مضيفا أن الاتفاق على هذه الآلية ساهم في استئناف مرور ملايين البراميل من النفط الخام والغاز الطبيعي عبر المضيق. من جانبه قال محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. في غضون ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بشأن إيران يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 من أغسطس القادم. ووافقت الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران على إصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل. وفي لبنان بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كبير المستشارين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان. بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوبي لبنان. وفي سياق متصل تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري، ومن المقرر أن يحدد الفريقان الإسرائيلي واللبناني ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، فيما سينسحب جيش الاحتلال جزئيا من الخط الأصفر. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الملف اللبناني سيبقى جزءا من المشاورات المستمرة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن العمل مستمر للوصول إلى آلية فعالة تضمن استقرار الوضع ومنع التصعيد في لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد فتاة فلسطينية وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة جراء غارة شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي القاهرة قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي استضافتها القاهرة ممتدة ومستمرة. وأضاف عبد العاطي في تصريحات عقب الاجتماع الرباعي مع نظيريه السعودي والتركي ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أضاف أنه جرى تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس تتضمن أفكارا بشأن نزع السلاح. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشهيدين ولم تسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليهما، وقامت بتركهما ينزفان على الأرض، ومن ثم قامت باعتقالهما وأعلنت استشهادهما. وفي جديد الملف الليبي وصف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس الاجتماع الأمريكي المصري السعودي التركي الذي عقد في القاهرة بأنه مثمر، مؤكدا توافق الدول الأربع على دعم وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وكذلك دعم خريطة الطريق الأممية.
وشدد بولس على أن استمرار التقدم نحو توحيد المؤسسات السياسية

والاقتصادية والأمنية في ليبيا أمر ضروري لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق استقرار دائم ومستقبل أكثر ازدهارا لجميع الليبيين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية، وطالبت السلطات من السكان في منشور على تطبيق تيليجرام التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر الرئيس فولاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. ميدانيا، أسفر هجوم صاروخي على فورونيج في جنوب غرب روسيا عن مقتل Superstation. FM 99.7.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: Lend us your ears. We're back.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. Make it bounce like all the hits. 99.7 RKFM.
1: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Kuwait's number one hit music station.
2: Hey, this is Dua Lipa.
3: Hey, what's up, guys? It's Kehlani.
4: Hello, I'm Sabrina Carpenter.
1: RKFM 99.7.
5: Join us for a comprehensive coverage of European football. Analyze, reports, and the latest developments of the major tournaments from 6 p.m. to 7 p.m. on Superstation FM 99.7. Don't miss the action.
6: This is the moment that we all fear.
7: Yes, Shari. It's time to play the game.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. You came at a bad time, but you just